ومن صالح الأعمال وسيئهم وآثارهم أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد. التبريم